قلبه دمك يا حبيبي نداس فندم محمد الميم محمد لوده هام دال هي هبر مروان ما بغالي لدن يرايا بنا مرغا لدنو ليرن يدن سيرتيا لدن ادي ويرم روجا نبي تن تيرنا ممرت ورت وري.